0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.